كي راح سي طب طب في البطا قطي ده ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي واه غير سكوت قلق غير ركض دينا العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلو رسيت برا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بوك نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ورا بنجر شين دنجري نو

ما عندي علاش نخالفك رد سلامين واجبك غير سمح لي ونسبح لك يسمح لنا الغفار شوفوا خمم دير الحساب يا قدين الله جهار